0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر أن الكنيسة تحتاج اليوم إلى الفنانين أكثر من أي وقت مضى، داعيا إلى إقامة شراكة جديدة معهم ومع المؤسسات الثقافية من أجل حماية الإنسان والحفاظ على القيمة الإنسانية للفن، لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي. جاءت كلمات الحبر الأعظم خلال لقائه هذا الجمعة مع عدد من الفنانين والقيمين على المعارض نظمته الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية تحت عنوان فن الممكن أن نسج معا. وقد استهل البابا كلمته بتوجيه الشكر إلى الفنانين على تعاونهم مع الكرسي الرسولي، لاسيما في تنظيم جناح الفاتيكان في بيانال البندقية ومشاريع الفن المعاصر التي ترعاها الدائرة الفاتيكانية المذكورة. توقف ليون الرابع عشر بعدها عند تجربة الجناح الذي أقيم في سجن النساء بجزيرة جوديكا في البندقية، والذي زاره البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن الهدف لم يكن مجرد إدخال الفن إلى السجن، بل إتاحة المجال أمام واقع السجن بما يحمله من جوانب غالبا ما يجري تجاهلها، لكي يعلم الفن والمجتمع شيئا عن الإنسان. وقال البابا إن الإنسان يبقى أكبر من هشاشته وأخطائه، مؤكدا أن كرامته نابعة من مجرد وجوده وأن غايته تتجاوز حدود هذه الحياة. بعدها توقف الحبر الأعظم عند الشعار الذي حمله جناح الفاتيكان في بيانال البندقية هذا العام، والمستوحى من القديسة هيلدغارد من بينيغن، ومفاده أن الأذن هي عين الروح. وقال إن الفن يشبه هوائيا يلتقط الأسئلة الكبرى التي تسكن قلب الإنسان، سواء ظهرت في صورة صرخة أو همسة، ثم يحولها إلى شيء يمكن سماعه ورؤيته ومشاركته. هذا ثم شدد ليون الرابع عشر على أن الكنيسة لم تنظر يوما إلى الفن باعتباره عنصرا ثانويا أو ترفا، إذا ترى فيه مساحة أساسية للإصغاء إلى تطلعات الإنسان وجراحه وإلى بحثه عن الجمال والعدالة والسلام والمعنى. لم يخلو خطاب البابا من الحديث عن العصر الرقمي، فقال إن محركات البحث قادرة على تقديم آلاف الإجابات خلال ثوان، لكنها في الغالب تعيد إنتاج ما هو موجود أصلاً، وتميل إلى تقديم ما يرغب المستخدم في العثور عليه. ورأى أن الخطر في عصر التقنية والاستهلاك لم يعد يقتصر على الرقابة أو فرض الصمت، بل أصبح يتمثل أيضا في التسطيح وفي ضجيج يجعل الإصغاء الحقيقي أكثر صعوبة. ووصف ليون الرابع عشر الفن بأنه نوع آخر من محركات البحث، لكنه لا يعمل من خلال جمع المعلومات وتصنيفها، بل من خلال طرح الأسئلة والتعمق فيما وراء الواقع بحثا عن الروابط التي تجمعها. وأضاف أن الفن عندما يقاوم التسطيح ويدفع الإنسان إلى التمهل والتأمل أمام ما لا يمكن استهلاكه سريعا، يصبح وسيلة لتجديد الثقافة والروح. بعدها ذكر البابا بكلمات لسلفه البابا القديس بولس السادس، الذي قال إن الكنيسة تحتاج إلى الفنانين وإلى تعاونهم، لأنهم قادرون على تحويل العالم الروحي وغير المرئي إلى أشكال يمكن للإنسان فهمها والتفاعل معها. وقال لون الرابع عشر إن هذه الحاجة تزداد أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث بات من الضروري التمييز بين الفن الذي يصنعه الإنسان وما تنتجه الآلات، واعتبر أن الفارق بينهما لا يقتصر على الجانب الجمالي، بل يمتد إلى مستوى أعمق يتعلق بطبيعة العمل الفني نفسه، مشيرا إلى أن الخوارزميات تفتقر إلى شرارة الإنسان. في ختام كلمته شاء لون الرابع عشر أن يعبر عن رغبة الكنيسة في تجديد شراكتها مع الفنانين والمؤسسات الثقافية بهدف حماية الإنسان وتعزيز الثقافة والفن، بوصفهما مجالين أساسيين للحفاظ على الكرامة الإنسانية. كما وجه البابا رسالة إلى الفنانين والقيمين على المعارض، مؤكدا لهم أن الكنيسة تنظر إليهم بتقدير وامتنان ورجاء، وأنها تريد أن تسير معهم من أجل حماية الإنسانية الرائعة التي اؤتمن عليها المجتمع. هذا ثم منح البابا الحاضرين فيض بركاته الرسولية.
2: مليون طفل وخمسون مليون صلاة السلام عليك يا مريم، ونداء واحد يرتفع من مختلف أنحاء العالم طلبا للسلام. بهذه الصورة الجامعة التأم البابا لون الرابع عشر مساء الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر مع مئات الأطفال عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان لتلاوة المسبحة الوردية على نية السلام، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تشهد الحروب. وفي هذا اللقاء الذي امتزجت فيه براءة الأطفال برجاء الصلاة، تحول الفاتيكان إلى نقطة التقاء روحي مع أطفال من مختلف القارات اتحدوا في صلاة واحدة، مؤمنين بأن السلام عطية ينبغي التماسها من الله والعمل من أجل بنائها كل يوم. وقد اتخذت الصلاة هذا العام بعدا عالميا خاصا، إذ تعاقبت على تأملات أسرار النور من المسبحة الوردية مقاطع مصورة لأطفال من أوكرانيا وباكستان والشرق الأوسط وجنوب السودان وفنزويلا وكوبا، حملوا من خلالها وجوها وشهادات تعبر عن واقعهم وتطلعاتهم، وتذكر بضرورة الصلاة من أجل الأطفال الذين يعيشون وسط الحروب والأزمات. وقبل الصلاة ألقى البابا لون الرابع عشر كلمة قال فيها: أنا سعيد حقا بوجودي معكم، وأنتم أيها الأولاد أخبروني هل أنتم فرحون بمجيئكم؟ هذا يسعدني، ولا سيما أننا اجتمعنا هذا المساء لنكون معا بقرب الشخصين اللذين يحباننا أكثر من أي أحد آخر. من هما؟ إنهما الرب يسوع وأمه مريم، اللذان لا يتركاننا أبدا وحدنا، وهما دائما قريبان منا، ونحن أيضا نحبهما، أليس كذلك؟ هل نريد أن نقول لهما ذلك؟ لنحاول معا، رددوا معي: أحبك يا يسوع، أحبك يا مريم. نعم، نحن نحبكما يا يسوع ويا مريم، ونطلب منكما هذا المساء عطية مميزة، السلام لجميع أطفال العالم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تشهد الحروب في أماكن كثيرة من العالم. تبع الحبر الأعظم يقول: وسنفعل ذلك من خلال صلاة مسبحة الوردية، وهي صلاة بسيطة يستطيع الجميع تلاوتها. لقد قمنا بلفتة تقديم الأزهار، وهي علامة على المحبة، وبعد قليل سنضيء الشموع ونتأمل في بعض اللحظات المهمة من حياة يسوع، تلك التي حمل فيها النور والسلام إلى العديد من الأشخاص، عندما اعتمد في نهر الأردن، وعندما حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، وعندما أعلن ملكوته، وعندما أظهر مجده على جبل طابور، وعندما ترك لنا سر الإفخارستية في العلية خلال العشاء الأخير. إنها لحظات منحنا فيها عطايا رائعة لا ينبغي لنا أن ننساها، ولذلك نريد أن نقول له شكرا. ولنقم بهذه اللفتة معا أيضا مرة أخرى لنقول له جميعا: شكرا لك يا يسوع، ولنطلب منه بثقة ونحن متحدون: أعطنا السلام. أضاف الأب الأقدس يقول: وأريد أن أقول لكم أمرا أخيرا، لسنا وحدنا الليلة ولا خلال هذه الأيام في الصلاة، ففي جميع أنحاء العالم يصلي معنا مليون طفل. مليون طفل، فكروا في ذلك، 50 مليون صلاة السلام عليك يا مريم ترتفع إلى السماء من مختلف أنحاء العالم وبجميع لغاته طالبة السلام، وهي تتحد معا وكأنها مسبحة وردية واحدة وكبيرة لتعانق جميع القارات والأعراق والأمم على كوكبنا وتجمعها ببعضها. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وهكذا أيها الأطفال الأعزاء نصلي اليوم مع جميع هؤلاء الأصدقاء، ومن خلال صلاتنا نلتزم أيضا بأن نكون صالحين وأن نحسن التصرف في البيت وفي المدرسة وفي التعليم المسيحي ومع والدينا ومع الجميع، حتى عندما نلعب أو نمارس الرياضة، لأنه يجب على الصلاة أن تقترن دائما بالأعمال الصالحة وبلفتات المحبة. وهكذا ينمو السلام. شكرا لكم جميعا مرة أخرى على حضوركم، والآن لنصلي معا.
3: لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس الرابطة الدولية المحبة السياسية، عقد في روما من 28 حتى 30 من أيلول سبتمبر مؤتمر بعنوان الأديان والدبلوماسية. وفي اليوم الختامي للمؤتمر أكد عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال جورج كوفاكاد في كلمة قرأها وكيل الدائرة الأب بولين بتايرو كوبويا، أكد على أن بناء الجسور والروابط حيثما تسود الشروخ والنزاعات هو الإسهام الأساسي الذي يمكن للأديان أن تقدمه للنشاط الدبلوماسي. وتحدث عميد الدائرة عن البعد الديني للدبلوماسية كوسيلة للربط توصل بين ضفاف كان لها أن تظل منفصلة حسب ما جاء في كلمته. ووصف الكاردينال كوفاكاد هذا البعد بضرورة أساسية اليوم بالنسبة للتعاون الدولي، وتابع أن هذا البعد له دعوة علائقية لا تقتصر على العلاقات بين الدول، لأنه يشكل انفتاحا على اللقاء بين الأشخاص وبين الثقافات والأديان المختلفة. ومن بين ما أشار إليه عميد الدائرة أن ما يميز مثل هذا الشكل من الدبلوماسية هو جانبه العملياتي، والذي لا يتمثل في إجراءات تفرض أو في قوة عسكرية أو في أراض يجب حمايتها حسب ما ذكر، بل في قوة ناعمة بإمكانها توجيه التصرفات بدون إجبار. كما وتتميز هذه الدبلوماسية من جهة أخرى باتساع أفاقها الثقافية، لكونها دبلوماسية غير منحازة ولا تأخذ جانب كتلة جيوسياسية بعينها، بل تركز على ارتداد القلوب. توقف الكاردينال جورج كوفاكاد بعد ذلك في مداخلته التي قرئت في آخر أيام المؤتمر، عندما وصفها بالعلاقة الدائرية بين البعد الديني للدبلوماسية والحوار بين الأديان، وتحدث هنا عن دعم متبادل، حيث توفر الدبلوماسية فسحة مؤسساتية ورسمية لا يمكن للحوار في حد ذاته أن يضمنها دائما، بينما يقدم الحوار بين الأديان من جانبه للدبلوماسية أدوات لا تتوفر لدى الدبلوماسية بين الدول. وشدد عميد الدائرة بالتالي على ضرورة تأسيس حوار يلمس القناعات الأكثر عمقا بدون توفيقية تلغي الاختلافات. هذا وأراد الكاردينال التذكير بالميزات الثلاث للدبلوماسية البابوية التي تحدث عنها البابا لاوون الرابع عشر في كلمته خلال لقائه الأخير مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أي السلام والعدل والحق. كما وذكر عميد الدائرة بأن قداسة البابا قد خصص فصلا كاملا من رسالته العامة الإنسانية الرائعة للدبلوماسية وتعددية الأطراف، وذلك في سياق الحديث عن ضرورة تأسيس حضارة محبة. وذكر الكاردينال أيضا بكلمة البابا بولس السادس الشهيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1965 حين قال: لا للحرب بعد أبدا. كما وذكر بكلمة البابا يوحنا بولس الثاني خلال اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام في أسيزي سنة 1986، وذلك للتأكيد على استمرارية الدبلوماسية الحبرية في عملها لصالح السلام والحوار بين الأديان. وأضاف الكاردينال أن هذه الاستمرارية قد أبرزتها في السنوات الأخيرة الرسالتان العامتان فراتيلي توتي للبابا فرانسيس والإنسانية الرائعة للبابا لاوون الرابع عشر. ومن بين ما سلط عليه الضوء عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان نمو الأديان في قارتي أفريقيا وآسيا، أي في القارتين اللتين تشهدان حاجة أكبر إلى التعاون من أجل التنمية. وقال في هذا السياق إن الأطراف الدينية في أفريقيا وآسيا هي من ركائز المجتمع المدني وتساهم بشكل هام في مساعدة قطاعات مثل الصحة والتعليم، وتصل هذه الأطراف إلى جماعات لا تتمكن مؤسسات الدولة من بلوغها كاشفة عن محدوديتها. وأرد الكاردينال جورج كوفاكاد في كلمته التشديد على أهمية التكوين الأكاديمي على الدبلوماسية الدينية، وأشار في هذا السياق إلى واقع عملي فاضل وذلك في السنغال تحديدا، حيث تم في جامعة الشيخ أنتا جيوب في داكار تأسيس قسم للبحث في مجال الدبلوماسية الدينية، وذلك في إطار مشروع تم إطلاقه بشكل مشترك من قبل الكاثوليك والمسلمين. هذا وكان من بين المشاركين في المؤتمر الذي نظم في روما من 28 حتى 30 من أيلول سبتمبر لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس الرابطة الدولية المحبة السياسية، سفيرة روسيا واليابان لدى الكرسي الرسولي ورئيس جامعة اللاتيران الحبرية، رئيس الأساقفة ألفونسو فينشينسو أمارانتي، والذي تحدث عن أن مسيرة الحوار بين الأديان تبدو اليوم أقل قوة بسبب النزعات القومية والحروب، وذلك في وقت يجب فيه بالأحرى لهذا الحوار أن يكون الناطق باسم دبلوماسية محبة قادرة على وضع الأديان في حوار، انطلاقا من الكائنات البشرية وحقوق الإنسان التي لا يمكن المساس بها.
4: العناية بالإنسانية هذه هي المسألة الأساسية، هذا ما شدد عليه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان خلال مشاركته في يوم دراسي حول الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتيس والذكاء الاصطناعي الذي عقد في الجامعة الحبرية كومياس في مدريد بإسبانيا. وقال الكاردينال: منذ بداية تدعون الرسالة العامة إلى التأمل في الإنسانية بوصفها رائعة، ويتفعل ذلك رغم اعتراف النص بقدرتنا على ارتكاب الشر وأبرازه جراح إنسانيتنا، هذه التي لا تزال تسقط في انحرافات يستحيل تبريرها، وقد تبلغ مستويات من اللامبالاة والسخرية والقسوة لا تكف عن إدهاشنا، وعلى الرغم من كل ذلك فإنها توصف بأنها رائعة. وأشار الكاردينال فرنانديز إلى أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد منحت دفعا جديدا لأشكال من التيارات ما بعد الإنسانية التي تطرح حتى إمكانية استبدال البشرية، وأضاف أن الأجهزة والموارد التكنولوجية تمنح الفرد فرحا أوليا، لكن سرعان ما يعود الفراغ مصحوبا بالشعور بأن شيئا ما ينقصه، وفي مواجهة هذه الطروحات العابرة للإنسانية أو ما بعد الإنسانية، قال الكاردينال فرنانديز إن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تقدم بعض الأمثلة التاريخية، وهي أحداث تجعلنا نشعر بالفخر لكوننا بشرا، لأنها تظهر أن هذه البشرية البائسة رغم كل شيء هي قادرة على أن تتفاعل وأن تكشف في بعض المناسبات عن وجهها الرائع حقا، من خلال عنايتها بكرامة الأشخاص وسعيها إلى الخير العام وحمايتها للضعفاء وتعزيز مكانتهم. وفي مواجهة ما تنطوي عليه الإنسانية من جوانب خيرة ولحظات مظلمة، وكذلك أمام قيمة الإسهامات الكبرى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة، شدد الكاردينال فرنانديز على أنه ينبغي لنا أن نتقدم نحو آفاق من التكاملية لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى إنكار قيمة الإنسان التي تسبق أي تكنولوجيا، حيث ينسجم كل شيء في خدمة الكرامة والخير العام والنمو المتكامل والأخوة. وأضاف عميد دائرة عقيدة الإيمان أن الرسالة العامة مانيفيك مانيتاس هي في حد ذاتها جهد كبير تبذله الكنيسة للحوار مع المجتمع والثقافة، لكنها في كل الأحوال نص مسيحي يستمد إلهامه من يسوع المسيح وإنجيله، كما سلط الضوء على موضوع النعمة التي تشكل إمكانية الارتقاء بنا إلى ما لا يقل عن الصداقة مع الله على الرغم من المسافة اللامتناهية التي تفصلنا عنه. وفي كلمته قدم الكاردينال فرنانديز مفتاحا آخر في البنية المفاهيمية للرسالة العامة، ألا وهو مسألة السلطة، مشيرا إلى أن هناك قطاعات من السكان تتمتع بإمكانية أكبر للوصول إلى التطورات تكتسب قدرة هائلة، وهنا يبرز السؤال: من يستطيع أن يضع حدودا لهذه السلطة؟ ولفت أن أحد أبرز الأضافات الجديدة في الرسالة مانيفيكا أومانيتيس هي الدعوة إلى تجاوز نظرية الحرب العادلة وحصر الدفاع المشروع في أضيق معانيه، أي عدم توسيعه ليشمل المفهوم الواسع والمفتوح أكثر من اللازم لما يسمى الحروب الوقائية التي تكون مليئة بالأضرار الجانبية. واختتم الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان مداخلته بالاستشهاد بوثيقة اللجنة اللاهوتية الدولية كوفاليس أومانيتاس، ولا سيما بما جاء فيها حول التطور التكنولوجي المتواصل الذي لا يمكن إيقافه، والذي يصب بصورة خاصة في مصلحة الذين يملكون أصلا قدرا كبيرا من السلطة، وما يشكل تحديا يدعونا إلى توجيه أنظارنا نحو الفقراء والأشخاص الأشد عوزا.
0: عقد المطارنة الموارنة صباح اليوم الجمعة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يندد أعضاء المجلس تكرارا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ويدعون المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. تابع أعضاء المجلس أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفود الدول الصديقة، وهم يتطلعون إلى ترجمة إيجابية إنقاذية لها في القريب الممكن. يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها. يبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا الواعد بعلاقات فضلة بينهما على أساس احترام سيادة كل من البلدين، ويشددون على وجوب فتح الحدود وضبطها والتعامل مع تنقل الأشخاص تبعا للقوانين تحسينا لظروف الأمن وتبادل البضائع والتعاون الاقتصادي الثنائي. يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخيا لتحقيق الأنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية. ويطالبون مقام مجلس الوزراء إلى التنبه لمقتضيات هذا التوازن في أي تعيينات أو تشكيلات. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة صباح اليوم الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي: في شهر الوردية المبارك يحث أعضاء المجلس مع قداسة البابا لبون الرابع عشر جميع المؤمنين على تلاوة المسبحة الوردية، واضعين بين يدي مريم أم الله والكنيسة وافر الطلبات من أجل السلام في لبنان والشرق والعالم، مرفقين صلواتهم بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة.
2: أعلنت الكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي عن إطلاق اللقاء القاري العاشر للرعوية التربوية تحت منطلق تعزيز رعوية تربوية قادرة على قراءة ومواكبة تطلعات وتحديات الأجيال الجديدة مع وضع رعاية الحياة في المركز. وسيقام هذا الحدث يومي 9 و10 من نيسان أبريل عام 2027 في سانتياغو ديل تشيلي. وأوضح المدير العام للكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي أوسكار بيريز أن أهداف هذا الحدث تتمثل في تعزيز التنشئة الشاملة وتنمية الحياة الداخلية والروحية وإضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا وبناء مجتمعات تعليمية لتكون أماكن للطلاق والمصالحة والأخوة والأمل. وأشار المدير العام للكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي إلى نمو الأجيال الجديدة في عالم مليء بالإمكانيات، ولكنه يكتنف في الوقت نفسه تغييرات عميقة يواجه الشباب أمامها هشاشتهم وشكوكهم الخاصة، وهو أمر يسائل حتما طريقتنا في التربية والتبشير. واستجابة لهذا الواقع سيناقش عدد من الخبراء الدوليين خلال أيام الحدث مواضيع لا غنى عنها مثل الصحة النفسية والبحث عن المعنى والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهشاشة الروابط والحاجة إلى التعلم. وفي وسط كل ذلك أكد بيريز أن للرعوية التربوية مهمة كبيرة، حماية الإنسانية عبر وضع الإنسان في المركز ورعاية روابطه، باختصار العودة إلى جوهر مهمتنا ألا وهو الرعاية والمواكبة وإطفاء الطابع الإنساني والمصالحة والتربية على الرجاء. كما ذكر المدير العام للكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي الأولويات الثلاث التي أوردها البابا لاوون الرابع عشر في الرسالة الرسولية: رسم خرائط جديدة للرجاء، الحياة الداخلية، والبعد الرقمي، وسلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. وأشار إلى أن الشباب بحاجة إلى العمق، يجب أن يكون الإنسان قبل الخوارزمية، ويجب أن تربي التربية أشخاصا قادرين على بناء الجسور لا الأسوار. ولهذا كله فإن هذا اللقاء القاري العاشر للرعوية التربوية يريد أن يكون فسحة للطلاق والإصغاء والتمييز وفتح طرق جديدة. نريد أن نتساءل معا عن نوع الرعوية التربوية التي يحتاجها أطفالنا وشبابنا اليوم، وعن التحولات التي تحتاجها مدارسنا لمواكبتهم بشكل أفضل. كما أوضح، وقد فتح باب التسجيل عبر موقعهم الإلكتروني حيث يمكن الاطلاع على كافة الشروط وتكاليف المشاركة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت جماعة المعهد الحبري الألماني سانتا ماريا كامبو سانتو، والذي يحتفل بمرور 150 سنة على تأسيسه. وفي بداية كلمته إلى الحضور، أعرب الأب الأقدس عن سعادته لاستقبالهم لهذه المناسبة، وأشار إلى أن أصول هذا المعهد كمرجع بالتميز للحجاج القادمين إلى روما من أراضي الإمبراطورية الرومانية المقدسة تعود إلى القرن الثامن، ثم أصبحت لهذا المكان في القرن التاسع عشر أهمية خاصة بالنسبة لكهنة الدول المختلفة، وذلك حين كان يلقى نشاط الإكليروس عقبات كبيرة، بل وكان حتى مستحيلا بسبب إجراءات السياسة التي عرفت بالصراع الثقافي في الإمبراطورية الألمانية. وتبع قداسة البابا أن المعهد قد أصبح مكانا للجوء والدراسة للكهنة من المناطق الناطقة بالألمانية، ليصير مع الوقت وبشكل أكبر مركزا هاما في تركيبة الكنيسة وتاريخها والبحث حول الأصول المسيحية. وأضاف الأب الأقدس قائلا للحضور أن بإمكانهم النظر بامتنان إلى الثمار الوفيرة لهذا التاريخ. وتبع قداسة البابا أن معهد الكهنة هذا يريد اليوم أيضا أن يكون مكانا آمنا للتكوين، يمكن لمن يعيشون فيه التعمق في مسيراتهم الفكرية والروحية كي يتمكنوا من الإجابة على أسئلة أبناء بلدانهم أمام تحديات زمننا الكبيرة والتنبه إلى ما فينا من رجاء. ثم توقف الأب الأقدس عندما وصفها بميزة خاصة لهذا المعهد، وهي القرب الفريد من قبر القديس بطرس الرسول، وهو أمر رافقه منذ البداية التصاق أمين بالحبر الروماني، وهو ما يظهر أيضا في الاسم المعهد الحبري، والذي منحه البابا بنديكتوس السادس عشر للمعهد سنة 2010. ووصل الأب الأقدس أن هذا الشرف يعني أيضا التزاما، ألا وهو حراسة هذا القرب وهذه الوحدة مع خليفة القديس بطرس ومع إيمان الرسل الذي يعلنه. ووصل البابا لون 14 حديثه مشيرا إلى أن هذا الإيمان الواحد بالمسيح هو أساس الوحدة بين المؤمنين التي صلى الرب يسوع من أجلها، وذلك لأن هذه الوحدة تمثل عنصرا أساسيا في مصداقية شهادتنا. ودعا البابا الحضور إلى أن يجعلوا صلاة يسوع هذه من أجل الوحدة صلاتهم، وإلى أن يطلبوا هذه العطية كي تكون جماعة معهدهم فسحة تمارس فيها هذه الوحدة بشكل ملموس وتصبح مرئية. وختم قداسة البابا لون 14 أنه يسأل لضيوفه معونة الروح القدس لتحقيق هذا الهدف، كما ويوكلهم ويوكل معهدهم والأخوية وجمعية جوريس الألمانيتين في روما إلى شفيعتهم القديسة مريم سلطانة الرحمة. ثم بارك الأب الأقدس الجميع. هذا تجر الإشارة إلى أن المعهد الحبري الألماني قد تأسس سنة 1876 خلال ما عرف بالصراع الثقافي، وذلك لتوفير مكان للدراسة والتكوين للكهنة القادمين من الإمبراطورية الألمانية. وقد كانت سياسة كولتور كامب الذي عرف بصراع الثقافة أو صراع الحضارات، والتي أعلنها المستشار أوتو فون بسمارك سنة 1871 للتعزيز وحدة الإمبراطورية، قد جعلت الكنيسة الكاثوليكية تحت سيطرة الدولة لتقليص تأثيرها السياسي والاجتماعي. ومن بينما أسفرت عنها هذه السياسة انتقال الكثير من المدارس الكاثوليكية إلى سلطة الدولة، حل الكثير من الجمعيات الرهبانية وفي طليعتها الرهبنة اليسوعية، كما وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي وتم فرض رقابة للدولة على تكوين الكهنة. تم من جهة أخرى مصادرة الكثير من خيور الكنيسة وأيضا اعتقال المئات من الكهنة والأساقفة الكاثوليك أو إجبارهم على التوجه إلى المنفى.
2: إن السينودوسية لا تعني مجرد تصور طريقة شاملة لتنظيم الجماعات الكنسية، بل هي أسلوب في عيش الكنيسة والشعور بالانتماء إليها يقوم على إعادة اكتشاف بعد أسراري لم يسلط عليه الضوء بما فيه الكفاية حتى الآن. هذا ما قاله الكاردينال مارك أويلي خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة الاتصالات في الأول من تشرين الأول أكتوبر بحضور مدير التحرير في وسائل الإعلام الفاتيكانية أندريا تورنيلي لتقديم الندوة الدولية بعنوان الدعوات والمواهب لاهوت العطايا من أجل كنيسة رسولية وسينودوسية. وتأتي هذه المبادرة من مركز البحث وأنتروبولوجيا الدعوات الذي تأسس عام 2020 عقب سينودوس الأمازون بتشجيع من البابا فرانسيس، فقد شعر عدد من اللاهوتيين آنذاك بضرورة تعميق التفكير في الكهنوت بما يعزز الانسجام بين الرعاة والمؤمنين وبين المكرسين والعلمانيين. وستتناول أعمال الندوة الممتدة على مدى 3 أيام الأسس البيبلية والأنتروبولوجية والتاريخية للمواهب ولاهوت عطايا الله منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، إضافة إلى لاهوت الدعوات ورعوية الدعوات الإرسالية. وأشار الكاردينال أويلي إلى أن الحاجة إلى تعميق التفكير في المواهب انبثقت من ملاحظة أن هذا الموضوع لم يدمج بما يكفي في علم الكنيسة العام، الأمر الذي أدى إلى التركيز بدرجة أكبر على الجوانب الاجتماعية في ممارسة السينودوسية، وشدد على ضرورة التعمق أكثر في عطايا الروح القدس، موضحا أن المواهب ليست أمورا اختيارية وأنها إلى جانب البنية الهرمية تشكل عنصرا جوهريا في حياة المؤمنين أيضا، وهي إحدى أبرز المستجدات التي أكد عليها المجمع الفاتيكاني الثاني. كما شدد الكاردينال أويلي على أهمية إيقاظ روح المسؤولية المشتركة عن رسالة الكنيسة التي تعززها السينودوسية، وقال نحن جميعا نشارك في وساطة المسيح ونريد أن نركز على الدعوة لكي نضع الله في المحور، فالدعوة تعني في الواقع نداء إلهيا، وهي ليست مجرد خدمة اجتماعية بل تضعنا في إطار لاهوتي ضمن عهد مع الله الذي يشكل أساس الكنيسة بأسرها. كذلك أعاد الكاردينال مارك أويلي التأكيد على أهمية الإفخارستية التي تتيح لنا عندما نعيشها في هذا النور أن نستمد من نبع المسيح القائم من بين الأموات، وإلا تحولت إلى مجرد واجب أخلاقي. وأضاف أن بذل المسيح لذاته هو سر عرس يشكل جزءا من كنز الكنيسة. وأشار الكاردينال أويلي أيضا إلى أن مركزية الله قد تراجعت إلى حد ما حتى في الحياة المكرسة، الأمر الذي قد ينعكس على نوعية العلاقات الأخوية، وقال إنما ينقصنا قليلا هو النظرة التأملية إلى حقيقة ما نحن عليه وليس فقط إلى ما نقوم به. هذا وستتناول الندوة كذلك الجوانب النفسية المرتبطة بالوقاية من الانحرافات، وهي مواضيع تتصل جزئيا بقضية الاعتداءات في الأوساط الكنسية التي تطرق إليها الكاردينال أويلي صباحا تعليقا على كلام البابا بشأن هذه الآفة المؤلمة، كما وصفها البابا لاون 14 خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا. واعتبر الكاردينال أويلي أن لقاء البابا في لورد مع ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال من الإكليروس كان بلسم سلام، مضيفا لقد أعطانا البابا المثال وعلينا أن نواصل السير في هذا الطريق. وفي ختام المؤتمر الصحفي عاد الكاردينال أويلي إلى قضيته الشخصية بعد شهر من صدور حكم المحكمة العليا في كيبيك الذي خلص إلى أن الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي كانت كاذبة، وقال لقد كانت تجربة صعبة ومؤلمة للغاية، وأنا ممتن للقضاء في بلدي الذي أزال الشكوك بصورة كاملة لأن ذلك يحمي أيضا مصداقية الكنيسة في كفاحها ضد الاعتداءات، وسأواصل النضال من أجل حماية جميع الضحايا في الكنيسة وفي العالم ومساعدتهم. سيقدم يوم الثلاثاء 26 أكتوبر ابتداء من الساعة 5:30 مساء في المركز الدولي للشباب سان لورينسو في روما الإصدار الجديد من كتاب يوكات لوف فوريفر، وهو مبادرة من مؤسسة يوكات تهدف إلى مرافقة الشباب في التأمل في الحب والعلاقات والزواج على ضوء الإيمان الكاثوليكي. ويتضمن الكتاب مقدمة كتبها البابا لاون 14 سيعرض نصها من خلال مقطع فيديو خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا الاحتفال بالقداس الإلهي والاستماع إلى شهادات. وسيقام اللقاء في المركز الكائن في شارع فايفر 24 على بعد أمتار قليلة من ساحة القديس بطرس، حيث يبدأ استقبال المشاركين عند الساعة 5:30 مساء، على أن يحتفل بالقداس الإلهي عند الساعة 6:15، ويترأسه رئيس الأساقفة جوزيف كينيدي أمين سر دائرة عقيدة الإيمان، ويلي القداس عدد من الشهادات تستهلها ريجينا لينش الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عون الكنيسة المتألمة، وهي مؤسسة ذات حق حبري أسست مؤسسة يوكات، وتعد الجهة الرئيسية الممولة لمشروع يوكات Love Forever الدولي، كما تتضمن الأمسية مداخلات لكل من فيرونيكا كاتس المسؤولة عن المجموعة المحلية وعملية التشاور في إسبانيا ضمن مشروع يوكات Love Forever، وبرنارد ميوز صاحب فكرة يوكات ومنسق المشروع وهيئة تحرير الكتاب، إضافة إلى رئيس الأساقفة كينيدي أمين سر دائرة عقيدة الإيمان وعضو مجلس الإشراف في مؤسسة عون الكنيسة المتألمة. بعد ذلك ستعرض مقدمة البابا لاون الرابع عشر بصيغة سمعية بصرية، على أن يختتم الأمسية الأب جوزيف فيزيو مؤسس دار النشر إغناسيوس بريس والشريك في النشر لمشروع يوكات منذ انطلاقته. وتعد مؤسسة يوكات إحدى مبادرات البشارة الجديدة، وتعنى بصورة خاصة بمساعدة الشباب على التعرف إلى إيمان الكنيسة الكاثوليكية وفهمه وعيشه ونقله بفرح، ولهذه الغاية تعمل على تطوير موارد تحريرية ورقمية إلى جانب برامج تنشئة تتلائم مع الأجيال الجديدة بهدف جعل الشباب أيضاً رواداً ورسلاً في جماعاتهم. وتعزز المؤسسة رؤية للتبشير لا يكون فيها الشباب مجرد متلقين للتعليم المسيحي، بل مشاركين فاعلين ورسلا في جماعاتهم، وتقدم في هذا الإطار مجموعة واسعة من المنشورات من بينها يوكات أي التعليم المسيحي للشباب في الكنيسة الكاثوليكية، وكتاب واي بايبل، وكتاب دوكات، فضلا عن التطبيقات والمنصات الرقمية وشبكات التنشئة والرسالة. وتعد مؤسسة يوكات فرعا من مؤسسة عون الكنيسة المتألمة، ويقع مقرها في مدينة كونيكشتاين إم تاونوس في ألمانيا.
1: لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس فرح الحب للبابا فرانسيس، سيلتقي البابا لاون الرابع عشر 4 و 7 من تشرين الأول أكتوبر رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة. وقد عقد أمس الجمعة في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مؤتمر صحفي للتعريف بهذا اللقاء، وشارك في المؤتمر الصحفي كل من البروفيسورة جابرييلا جامبينو وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، البروفيسورة أوريتا راكيلي جراتسيولي أستاذة القانون الكنسي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي والمتخصصة في الزواج والعائلة، والأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس. وفي كلماتها تحدثت البروفيسورة جامبينو عن سؤال أساسي في لقاء الأب الأقدس مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة، والذي سيستمر من 7 حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر، وقد اختير عنوانه 10 سنوات على فرح الحب إعلان الإنجيل مع العائلات اليوم. وهذا السؤال هو كيفية تجديد الرعوية بشكل جاد وجعل العائلات أكثر مشاركة في رسالة الكنيسة. وتوقفت وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة عند الحاجة الضرورية إلى مسيرة تقوم على الإصغاء والتمييز، وهو ما ينطلق من ضروريات أشار إليها الأساقفة خلال زيارة الأعتاب الرسولية خلال هذه السنوات، وأيضا من القلق والمخاوف أمام المصاعب التي تمت مواجهتها خلال العمل الرعوي والتحديات التي تواجهها العائلات في العلاقات وفي الحياة اليومية. تحدث من جانبه الأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس عن اللقاء، مشيرا إلى أنه ليس سينودوسا ولا حتى استمرارية للسينودوس، بل هو موعد للإصغاء إلى صوت الكنيسة في زمن تغيرات كبيرة. وشدد في كلمته من جهة أخرى على أنه لا يكفي تلقي المعلومات أو التعريف بالمواقف، بل يجب أن يكون هناك استعداد للإصغاء إلى الكلمة وإلى الآخرين وإلى ما يمكن أن يعمله الروح القدس من خلال الحوار. أما البروفيسورة أوريتا راكيلي جراتسيولي أستاذة القانون الكنسي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي والمتخصصة في الزواج والعائلة، فقد أرادت خلال مداخلتها تسليط الضوء على ما وصفته بإبداع العائلات في الأطر التي تعيش وتعمل فيها خلال السنوات العشر التي تلت صدور الإرشاد الرسولي.
3: اختتم الكاردينال ماتيو زوبي مبعوث البابا الخاص للشؤون الإنسانية ورئيس مجلس السقيفة إيطاليا، اختتم مهمة جديدة قادته إلى العاصمة الروسية موسكو، هي الثالثة له منذ بدء مهمته في هذا الملف. خلال الزيارة التي انتهت في 30 أيلول سبتمبر الفائت، بحث نيافته عددا من القضايا الإنسانية المرتبطة بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وفي طليعتها أوضاع أسرى الحرب والمفقودين ولم شمل العائلات، إضافة إلى مسألة إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى بلادهم. وقد زار الكاردينال زوبي أحد مراكز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين، حيث التقى عددا منهم ونقل إليهم رسالة قرب من البابا لوون 14، معربا عن أمله في أن يتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن. كما التقى الضيف الفاتيكاني بيوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، حيث تناولت المحادثات الثنائية أوضاع الأسرى العسكريين والمدنيين وجهود البحث عن الأشخاص المفقودين، إلى جانب قضايا متعلقة بلم شمل العائلات وإعادة القاصرين الأوكرانيين إلى عائلاتهم. وقد شملت لقاءات الكاردينال زوبي أيضا مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا ومفوضة حقوق الطفل ماريا الفوفا بيلوفا. في هذا السياق شدد رئيس مجلس السقيفة إيطاليا على ضرورة تعزيز وتسريع عمليات التحقق اللازمة من أجل ضمان لم شمل العائلات في إطار الجهود الإنسانية التي يواصلها الكرسي الرسولي بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يذكر هنا أن هذه الزيارة إلى موسكو جاءت بعد مهمة قام بها الكاردينال ماتيو زوبي إلى أوكرانيا خلال شهر تموز يوليو الماضي، حيث تفقد معسكرات لاحتجاز أسرى من الجيش الروسي في منطقة الفيف الأوكرانية. دعا الأساقفة الكاثوليك في أثيوبيا جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا واللجوء إلى الحوار والمصالحة، محذرين من أن استمرار الصراع المسلح لا يؤدي إلى حل الخلافات، بل على العكس يزيد الانقسامات والمعاناة ويترك أثارا قد تمتد لسنوات طويلة. جاءت هذه الدعوة في رسالة أصدرها مجلس الأساقفة، أعرب من خلالها أصحاب السيادة عن حزنهم العميق إزاء تجدد أعمال العنف في إقليم تيغراي، إلى جانب مناطق عفر وأمهرة وأوروميا ومناطق أخرى من البلاد، وأكدوا أن الحرب تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتلحق أضرارا كبيرة بالمجتمعات والممتلكات، كما تغذي مشاعر الكراهية والاستياء والرغبة في الانتقام. تأتي هذه الدعوة في عقاب نداء أطلقه البابا لوون 14 من أجل السلام في أثيوبيا، داعيا جميع الأطراف ولاسيما في تيغراي والمناطق المجاورة إلى اختيار طريق الحوار، ومشددا على أن النزاع المسلح لا يحل المشكلات بل يفاقمها ويخلف الموتى والدمار والاستياء. أكد أساقفة أثيوبيا أن تحقيق السلام هو مسؤولية مشتركة، داعين المواطنين إلى النظر إلى حياة الآخرين ومعاناتهم باعتبارها جزءا من حياتهم ومعاناتهم، كما أعربوا عن أملهم في أن تتم تسوية الخلافات من خلال حوار جاد وأن تتوقف جميع أشكال العنف. كما حذر الأساقفة بشكل خاص من التداعيات الإنسانية للنزاعات المسلحة، مشيرين إلى أن الفئات الأكثر ضعفا هي التي تتحمل العبء الأكبر من أعمال العنف، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمدنيون الأبرياء. في ختام رسالتهم دعا الأساقفة المؤمنين الكاثوليك وجميع الأشخاص من أصحاب الإرادة الطيبة إلى مواصلة الصلاة والصوم من أجل أن تنعم البلاد بالمصالحة والوحدة والسلام الدائم، مؤكدين أن السلام القائم على الحقيقة والعدالة والغفران والمصالحة يمكن أن يساهم في تضميد جراح المجتمع وخدمة المصلحة العامة وصون كرامة الإنسان. في غضون ذلك تشهد منطقة تيغراي تصعيدا عسكريا جديدا مع اندلاع اشتباكات في مناطق غربية وجنوبية بينها عاصمة الإقليم ميكيلي، وقد امتدت إلى مناطق في إقليم أمهر المجاور. هذا وتفيد مصادر محلية بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى نتيجة هذا القتال، فيما تعيق انقطاعات الاتصالات الوصول إلى معلومات دقيقة عن حجم الخسائر. ومنذ 22 من شهر أيلول سبتمبر الفائت تصاعدت المواجهات بين قوات دفاع تيغراي والجيش الفيدرالي الأثيوبي وسط خلافات مستمرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقع في جمهورية أفريقيا الجنوبية في العام 2022، وأنهى حربا استمرت لعامين وأسفرت عن سقوط مئات آلاف القتلى. هذا وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن استقبال أكثر من 700 جريح في مستشفيات تيغراي بين 22 و25 من أيلول سبتمبر الماضي. وفي مخيم آدي أباي للنازحين الذي يضم نحو 8000 شخص تتزايد المخاوف مع عودة القتال، مع العلم أن هذا المخيم يعاني أصلا من النقص في الغذاء والمياه والسكن والخدمات الصحية والكهرباء. كما تعرضت شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لهجوم بطائرة مسيرة قبل أيام من تجدد المواجهات بين الطرفين المتنازعين، ما يهدد وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان المحتاجين. ومع استمرار القتال تتزايد المخاوف من موجة نزوح جديدة، فيما يواجه المدنيون تدهورا في الخدمات الأساسية ومخاطر أمنية متصاعدة.
4: بمناسبة عيد القديس فرانسيس الأسيس

0: الذي نشهد فيه اتجاهات معاكسة لروح المحبة والتواضع. وأوضح لاب موروني أن فرانسيس قدم في حياته نموذجا يعادي الاستعلاء والاستقواء، داعيا إلى التواضع والتجرد واعتبار الإنسان نفسه في خدمة الجميع. ولم تكن هذه الفلسفة مجرد فكرة نظرية، بل شكلت مواجهة إيجابية للذهنية السائدة في زمانه وفي زمننا اليوم، كما امتدت هذه الرؤية لتشمل علاقته بالكائنات والطبيعة، فلم ينظر إليها كمجرد موارد قابلة للاستغلال المادي، بل كإخوة وأخوات يجمعهم أصل واحد وخالق واحد. واستدرج موضحا أن القديس فرانسيس لم يكن مجرد ناشط بيئي بالمفهوم الحديث، بل كان إنسانا مفعما بالوعي بالخلق، يدرك أن العالم أمانة وإرث يتطلب الرعاية والعناية، وهو ما يتقاطع مع مفهوم البيئة التكاملية التي طرحها البابا فرانسيس، وينبهنا إلى الحاجة الماسة لصياغة عهد جديد مع البيئة لوقف الإفراط في استنزاف الموارد. وعلى صعيد العلاقات الإنسانية والدولية، أشار رئيس الدير إلى أن اللقاء القديس فرانسيس بالسلطان الملك الكامل يجسد أسمى صور الحوار والسلام والتسامح العابر للحدود، ملغيا منطق القوة والهيمنة، فقد رأى في الآخرين إخوة يحبون لا أعداء يبادون، واعتبر الأرض مساحة مشتركة للجميع وليس مادة للنزاع والسلب، وشدد على أن السياسة اليوم بحاجة ماسة إلى استعادة هذا الاهتمام بالخير العام، ومفهوم تناوله البابا لاون بفعالية في رسالته الإنسانية الرائعة. وعلى الرغم من أن تحقيق الأخوة يواجه صعوبات بسبب جنوح النفس البشرية نحو فرض السيطرة، إلا أنه يتوجب التذكير دائما بأن كرامة كل إنسان تأتي أولا، وبذلك فقط نستغني عن لغة الحرب ونستبدلها بقاموس التعايش والسلام والأخوة، والذي يتطلب الوصول إلى نزع سلاح شامل. وفي ختام حديثه، ومع استمرار زمن اليوبيل لفرانسيسكاني الذي يمتد حتى 10 يناير كانون الثاني عام 2027، وفي احتفالية استعادت مكانتها كعطلة وطنية في إيطاليا بعد أكثر من 50 عاما، حول الأب ماركو موروني نظره نحو الحصيلة العام المنصرم، وأكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة متجددة للعودة المستمرة إلى جوهر الفرنسيس الأسيسي، وإعادة اكتشاف جذرية رسالته الإنجيلية والقيمة التأسيسية التي تجسدت في نمط حياته كنموذج حي يقتدى به.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت جماعة المعهد الحبري الألماني سانتا ماريا كامبوسانتو، والذي يحتفل بمرور 150 سنة على تأسيسه. وفي بداية كلمته إلى الحضور، أعرب الأب الأقدس عن سعادته لاستقبالهم لهذه المناسبة، وأشار إلى أن أصول هذا المعهد كمرجع بالتميز للحجاج القادمين إلى روما من أراضي الإمبراطورية الرومانية المقدسة تعود إلى القرن الثامن، ثم أصبحت لهذا المكان في القرن التاسع عشر أهمية خاصة بالنسبة لكهنة الدول المختلفة، وذلك حين كان يلقى نشاط الإكليروس عقبات كبيرة، بل وكان حتى مستحيلا بسبب إجراءات السياسة التي عرفت بالصراع الثقافي في الإمبراطورية الألمانية. وتبع قداسة البابا أن المعهد قد أصبح مكانا للجوء والدراسة للكهنة من المناطق الناطقة بالألمانية، ليصير مع الوقت وبشكل أكبر مركزا هاما في تركيبة الكنيسة وتاريخها والبحث حول الأصول المسيحية. وأضاف الأب الأقدس قائلا للحضور أن بإمكانهم النظر بامتنان إلى الثمار الوفيرة لهذا التاريخ. وتبع قداسة البابا أن معهد الكهنة هذا يريد اليوم أيضا أن يكون مكانا آمنا للتكوين، يمكن لمن يعيشون فيه التعمق في مسيراتهم الفكرية والروحية كي يتمكنوا من الإجابة على أسئلة أبناء بلدانهم أمام تحديات زمننا الكبيرة والتنبه إلى ما فينا من رجاء. ثم توقف الأب الأقدس عندما وصفها بميزة خاصة لهذا المعهد، وهي القرب الفريد من قبر القديس بطرس الرسول، وهو أمر رافقه منذ البداية التصاق أمين بالحبر الروماني، وهو ما يظهر أيضا في الاسم المعهد الحبري، والذي منحه البابا بنديكتوس السادس عشر للمعهد سنة 2010. ووصل الأب الأقدس أن هذا الشرف يعني أيضا التزاما، ألا وهو حراسة هذا القرب وهذه الوحدة مع خليفة القديس بطرس ومع إيمان الرسل الذي يعلنه. ووصل البابا لون 14 حديثه مشيرا إلى أن هذا الإيمان الواحد بالمسيح هو أساس الوحدة بين المؤمنين التي صلى الرب يسوع من أجلها، وذلك لأن هذه الوحدة تمثل عنصرا أساسيا في مصداقية شهادتنا. ودعا البابا الحضور إلى أن يجعلوا صلاة يسوع هذه من أجل الوحدة صلاتهم، وإلى أن يطلبوا هذه العطية كي تكون جماعة معهدهم فسحة تمارس فيها هذه الوحدة بشكل ملموس وتصبح مرئية. وختم قداسة البابا لون 14 أنه يسأل لضيوفه معونة الروح القدس لتحقيق هذا الهدف، كما ويوكلهم ويوكل معهدهم والأخوية وجمعية جوريس الألمانيتين في روما إلى شفيعتهم القديسة مريم سلطانة الرحمة. ثم بارك الأب الأقدس الجميع. هذا تجر الإشارة إلى أن المعهد الحبري الألماني قد تأسس سنة 1876 خلال ما عرف بالصراع الثقافي، وذلك لتوفير مكان للدراسة والتكوين للكهنة القادمين من الإمبراطورية الألمانية. وقد كانت سياسة كولتور كامب الذي عرف بصراع الثقافة أو صراع الحضارات، والتي أعلنها المستشار أوتو فون بسمارك سنة 1871 للتعزيز وحدة الإمبراطورية، قد جعلت الكنيسة الكاثوليكية تحت سيطرة الدولة لتقليص تأثيرها السياسي والاجتماعي. ومن بين ما أسفرت عنها هذه السياسة انتقال الكثير من المدارس الكاثوليكية إلى سلطة الدولة، حل الكثير من الجمعيات الرهبانية وفي طليعتها الرهبنة اليسوعية، كما وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي وتم فرض رقابة للدولة على تكوين الكهنة. تم من جهة أخرى مصادرة الكثير من خيور الكنيسة وأيضا اعتقال المئات من الكهنة والأساقفة الكاثوليك أو إجبارهم على التوجه إلى المنفى.
2: إن السينودوسية لا تعني مجرد تصور طريقة شاملة لتنظيم الجماعات الكنسية، بل هي أسلوب في عيش الكنيسة والشعور بالانتماء إليها يقوم على إعادة اكتشاف بعد أسراري لم يسلط عليه الضوء بما فيه الكفاية حتى الآن. هذا ما قاله الكاردينال مارك أويلي خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة الاتصالات في الأول من تشرين الأول أكتوبر بحضور مدير التحرير في وسائل الإعلام الفاتيكانية أندريا تورنيلي لتقديم الندوة الدولية بعنوان الدعوات والمواهب لاهوت العطايا من أجل كنيسة رسولية وسينودوسية. وتأتي هذه المبادرة من مركز البحث وأنتروبولوجيا الدعوات الذي تأسس عام 2020 عقب سينودوس الأمازون بتشجيع من البابا فرانسيس، فقد شعر عدد من اللاهوتيين آنذاك بضرورة تعميق التفكير في الكهنوت بما يعزز الانسجام بين الرعاة والمؤمنين وبين المكرسين والعلمانيين. وستتناول أعمال الندوة الممتدة على مدى 3 أيام الأسس البيبلية والأنتروبولوجية والتاريخية للمواهب ولاهوت عطايا الله منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، إضافة إلى لاهوت الدعوات ورعوية الدعوات الإرسالية. وأشار الكاردينال أويلي إلى أن الحاجة إلى تعميق التفكير في المواهب انبثقت من ملاحظة أن هذا الموضوع لم يدمج بما يكفي في علم الكنيسة العام، الأمر الذي أدى إلى التركيز بدرجة أكبر على الجوانب الاجتماعية في ممارسة السينودوسية، وشدد على ضرورة التعمق أكثر في عطايا الروح القدس، موضحا أن المواهب ليست أمورا اختيارية وأنها إلى جانب البنية الهرمية تشكل عنصرا جوهريا في حياة المؤمنين أيضا، وهي إحدى أبرز المستجدات التي أكد عليها المجمع الفاتيكاني الثاني. كما شدد الكاردينال أويلي على أهمية إيقاظ روح المسؤولية المشتركة عن رسالة الكنيسة التي تعززها السينودوسية، وقال نحن جميعا نشارك في وساطة المسيح ونريد أن نركز على الدعوة لكي نضع الله في المحور، فالدعوة تعني في الواقع نداء إلهيا، وهي ليست مجرد خدمة اجتماعية بل تضعنا في إطار لاهوتي ضمن عهد مع الله الذي يشكل أساس الكنيسة بأسرها. كذلك أعاد الكاردينال مارك أويلي التأكيد على أهمية الإفخارستية التي تتيح لنا عندما نعيشها في هذا النور أن نستمد من نبع المسيح القائم من بين الأموات، وإلا تحولت إلى مجرد واجب أخلاقي. وأضاف أن بذل المسيح لذاته هو سر عرس يشكل جزءا من كنز الكنيسة. وأشار الكاردينال أويلي أيضا إلى أن مركزية الله قد تراجعت إلى حد ما حتى في الحياة المكرسة، الأمر الذي قد ينعكس على نوعية العلاقات الأخوية، وقال إنما ينقصنا قليلا هو النظرة التأملية إلى حقيقة ما نحن عليه وليس فقط إلى ما نقوم به. هذا وستتناول الندوة كذلك الجوانب النفسية المرتبطة بالوقاية من الانحرافات، وهي مواضيع تتصل جزئيا بقضية الاعتداءات في الأوساط الكنسية التي تطرق إليها الكاردينال أويلي صباحا تعليقا على كلام البابا بشأن هذه الآفة المؤلمة، كما وصفها البابا لاون 14 خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا. واعتبر الكاردينال أويلي أن لقاء البابا في لورد مع ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال من الإكليروس كان بلسم سلام، مضيفا لقد أعطانا البابا المثال وعلينا أن نواصل السير في هذا الطريق. وفي ختام المؤتمر الصحفي عاد الكاردينال أويلي إلى قضيته الشخصية بعد شهر من صدور حكم المحكمة العليا في كيبيك الذي خلص إلى أن الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي كانت كاذبة، وقال لقد كانت تجربة صعبة ومؤلمة للغاية، وأنا ممتن للقضاء في بلدي الذي أزال الشكوك بصورة كاملة لأن ذلك يحمي أيضا مصداقية الكنيسة في كفاحها ضد الاعتداءات، وسأواصل النضال من أجل حماية جميع الضحايا في الكنيسة وفي العالم ومساعدتهم. سيقدم يوم الثلاثاء 26 أكتوبر ابتداء من الساعة 5:30 مساء في المركز الدولي للشباب سان لورينسو في روما الإصدار الجديد من كتاب يوكات لوف فوريفر، وهو مبادرة من مؤسسة يوكات تهدف إلى مرافقة الشباب في التأمل في الحب والعلاقات والزواج على ضوء الإيمان الكاثوليكي. ويتضمن الكتاب مقدمة كتبها البابا لاون 14 سيعرض نصها من خلال مقطع فيديو خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا الاحتفال بالقداس الإلهي والاستماع إلى شهادات. وسيقام اللقاء في المركز الكائن في شارع فايفر 24 على بعد أمتار قليلة من ساحة القديس بطرس، حيث يبدأ استقبال المشاركين عند الساعة 5:30 مساء، على أن يحتفل بالقداس الإلهي عند الساعة 6:15، ويترأسه رئيس الأساقفة جوزيف كينيدي أمين سر دائرة عقيدة الإيمان، ويلي القداس عدد من الشهادات تستهلها ريجينا لينش الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عون الكنيسة المتألمة، وهي مؤسسة ذات حق حبري أسست مؤسسة يوكات، وتعد الجهة الرئيسية الممولة لمشروع يوكات لاف فوريفر الدولي، كما تتضمن الأمسية مداخلات لكل من فيرونيكا كاتس المسؤولة عن المجموعة المحلية وعملية التشاور في إسبانيا ضمن مشروع يوكات لاف فوريفر، وبرنارد ميوز صاحب فكرة يوكات ومنسق المشروع وهيئة تحرير الكتاب، إضافة إلى رئيس الأساقفة كينيدي أمين سر دائرة عقيدة الإيمان وعضو مجلس الإشراف في مؤسسة عون الكنيسة المتألمة. بعد ذلك ستعرض مقدمة البابا لاون الرابع عشر بصيغة سمعية بصرية، على أن يختتم الأمسية الأب جوزيف فيزيو مؤسس دار النشر إغناسيوس بريس والشريك في النشر لمشروع يوكات منذ انطلاقته. وتعد مؤسسة يوكات إحدى مبادرات البشارة الجديدة، وتعنى بصورة خاصة بمساعدة الشباب على التعرف إلى إيمان الكنيسة الكاثوليكية وفهمه وعيشه ونقله بفرح، ولهذه الغاية تعمل على تطوير موارد تحريرية ورقمية إلى جانب برامج تنشئة تتلائم مع الأجيال الجديدة بهدف جعل الشباب أيضاً رواداً ورسلاً في جماعاتهم. وتعزز المؤسسة رؤية للتبشير لا يكون فيها الشباب مجرد متلقين للتعليم المسيحي، بل مشاركين فاعلين ورسلاً في جماعاتهم، وتقدم في هذا الإطار مجموعة واسعة من المنشورات من بينها يوكات أي التعليم المسيحي للشباب في الكنيسة الكاثوليكية، وكتاب واي بايبل، وكتاب دوكات، فضلاً عن التطبيقات والمنصات الرقمية وشبكات التنشئة والرسالة. وتعد مؤسسة يوكات فرعاً من مؤسسة عون الكنيسة المتألمة، ويقع مقرها في مدينة كونيكشتاين إم تاونوس في ألمانيا.
1: لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس فرح الحب للبابا فرانسيس، سيلتقي البابا لاون الرابع عشر 4 و7 من تشرين الأول أكتوبر رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة. وقد عقد أمس الجمعة في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مؤتمر صحفي للتعريف بهذا اللقاء، وشارك في المؤتمر الصحفي كل من البروفيسورة جابرييلا جامبينو وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، البروفيسورة أوريتا راكيلي جراتسيولي أستاذة القانون الكنسي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي والمتخصصة في الزواج والعائلة، والأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس. وفي كلماتها تحدثت البروفيسورة جامبينو عن سؤال أساسي في لقاء الأب الأقدس مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة، والذي سيستمر من 7 حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر، وقد اختير عنوانه 10 سنوات على فرح الحب إعلان الإنجيل مع العائلات اليوم. وهذا السؤال هو كيفية التجديد الرعوية بشكل جاد وجعل العائلات أكثر مشاركة في رسالة الكنيسة. وتوقفت وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة عند الحاجة الضرورية إلى مسيرة تقوم على الإصغاء والتمييز، وهو ما ينطلق من ضروريات أشار إليها الأساقفة خلال زيارة الأعتاب الرسولية خلال هذه السنوات، وأيضا من القلق والمخاوف أمام المصاعب التي تمت مواجهتها خلال العمل الرعوي والتحديات التي تواجهها العائلات في العلاقات وفي الحياة اليومية. تحدث من جانبه الأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس عن اللقاء، مشيرا إلى أنه ليس سينودوسا ولا حتى استمرارية للسينودوس، بل هو موعد للإصغاء إلى صوت الكنيسة في زمن تغيرات كبيرة. وشدد في كلمته من جهة أخرى على أنه لا يكفي تلقي المعلومات أو التعريف بالمواقف، بل يجب أن يكون هناك استعداد للإصغاء إلى الكلمة وإلى الآخرين وإلى ما يمكن أن يعمله الروح القدس من خلال الحوار. أما البروفيسورة أوريتا راكيلي جراتسيولي أستاذة القانون الكنسي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي والمتخصصة في الزواج والعائلة، فقد أرادت خلال مداخلتها تسليط الضوء على ما وصفته بإبداع العائلات في الأطر التي تعيش وتعمل فيها خلال السنوات العشر التي تلت صدور الإرشاد الرسولي.
3: دعا الأساقفة الكاثوليك في أثيوبيا جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال فوراً واللجوء إلى الحوار والمصالحة، محذرين من أن استمرار الصراع المسلح لا يؤدي إلى حل الخلافات، بل على العكس يزيد الانقسامات والمعاناة ويترك آثاراً قد تمتد لسنوات طويلة. جاءت هذه الدعوة في رسالة أصدرها مجلس الأساقفة، أعرب من خلالها أصحاب السيادة عن حزنهم العميق إزاء تجدد أعمال العنف في إقليم تيغراي، إلى جانب مناطق عفر وأمهرة وأوروميا ومناطق أخرى من البلاد، وأكدوا أن الحرب تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتلحق أضرارا كبيرة بالمجتمعات والممتلكات، كما تغذي مشاعر الكراهية والاستياء والرغبة في الانتقام. تأتي هذه الدعوة في عقاب نداء أطلقه البابا لاوون الرابع عشر من أجل السلام في أثيوبيا، داعيا جميع الأطراف ولا سيما في تيغراي والمناطق المجاورة إلى اختيار طريق الحوار، ومشددا على أن النزاع المسلح لا يحل المشكلات بل يفاقمها ويخلف الموتى والدمار والاستياء. أكد أساقفة أثيوبيا أن تحقيق السلام هو مسؤولية مشتركة، داعين المواطنين إلى النظر إلى حياة الآخرين ومعاناتهم باعتبارها جزءا من حياتهم ومعاناتهم، كما أعربوا عن أملهم في أن تتم تسوية الخلافات من خلال حوار جاد وأن تتوقف جميع أشكال العنف، كما حذر الأساقفة بشكل خاص من التداعيات الإنسانية للنزاعات المسلحة، مشيرين إلى أن الفئات الأكثر ضعفا هي التي تتحمل العبء الأكبر من أعمال العنف، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمدنيون الأبرياء. في ختام رسالتهم دعا الأساقفة المؤمنين الكاثوليك وجميع الأشخاص من أصحاب الإرادة الطيبة إلى مواصلة الصلاة والصوم من أجل أن تنعم البلاد بالمصالحة والوحدة والسلام الدائم، مؤكدين أن السلام القائم على الحقيقة والعدالة والغفران والمصالحة يمكن أن يساهم في تضميد جراح المجتمع وخدمة المصلحة العامة وصون كرامة الإنسان. في غضون ذلك تشهد منطقة تيغراي تصعيدا عسكريا جديدا مع اندلاع اشتباكات في مناطق غربية وجنوبية بينها عاصمة الإقليم ميكيلي، وقد امتدت إلى مناطق في إقليم أمهر المجاور. هذا وتفيد مصادر محلية بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى نتيجة هذا القتال.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.